كانت موجودة عشان نسمع شو المريض تانية ويجي معهم بشكل جيزين راجع تروح

شوف لي كيما تيديروا شي 16 كيما تيديروا بالصوت شوف داك السيمون اللي مولش ما غير كرهه ونقول راه شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد